الصلاوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفه والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعثه انك لا تخلف